500 كم جاء من الاستوديو ما غاسيني نه لكن ما انا ليه ما دامي نو يبي يموت لوجين بي تو وريت اما كي اندوي تغورو غا تاتي بي اوت او ينجي نانا جي افرادا اوغي اندوي تغو تاتي بي اوت سي بي ميسي فبري سي كيني لا غا لك تي تو تي اغان نو جون يبي سي كي لا غا لك تي رو سي كابار تي جي بي اوسانا تي تس لوغا ponga esta vayanda ni como me magene gi karta timu go lago chun kone ngai namoy awa ma cha bagi ite kila wa gebe sana ni go no namba a ko tuma nane ongo ni tim de to mogogo